0: Coldplay Sky Full of Stars al da Lodu. Adam et jidru to be fair, l-istilel fil-sema għawnek bħalissa. L-għalli xadna fil-dlam, għedin Giovanni Kurmajer Secondary, għedin Flapert, soġ vera.
1: Ekku.
0: Għet namlu din.
2: The Bay Freshers Tour 2026.
0: Bay! Ui, nisabu għaw għal-darbohra, għomt verament ħazin.
3: Anka jem,
4: gerger.
3: Dal-lejl, kelli naqra l-lejl, weird. Iju, għalek.
0: Ġarali.
3: Le, xejta barra minnaw, ġast għomt, ma sbċit fajna ħdejja.
0: Oh,
3: نحسب كينو شي ساتيت في الوضوح شي نقمت
0: ارقب ايتم ايام ساتيت
3: ولابد تمور عيني بيا لما لاو ما
0: تفرق
3: الليل وما باتو
4: ما تفرق بلا سهو سيستا تاورا
0: لا راك هاي برا قدل
4: ارايت
3: ينا ينا تنو السيرفة نقرا اللارا واتنام مراد الوضو كم تبزع على شارك
4: ايه ايفا اش اتن النوتا هي الهاتفونز كل دربة وتنهب شعري وقالو رد تشديت لي
0: للهاتفونز اللي بزوم من تحت
4: اتن اللي بزوم من تحت
0: ايه عليك كتا ملا ينسو بدك بشتكون كول
4: مش هيك كيكون نلبس النتشنة الشمس
0: ارايت ارايت بونجو كبيرة مبارب هاليسو نسبر لأتو جدا شينا ftakom kif missu 6:30 naqsin 5 minuti bħalissa jidher li qed beċbeċ bil-mod il-mod.
4: Ġvera,
0: daqt n-donar xejn.
3: U jekk mu se żbaleta minn daqsxita wkoll mal-lejl.
0: Eħe?
3: So għalhekk jgħidha daqshekk sabiħ.

0: بشفاه ولك داني اليوم
1: يا
0: في ترافيكو تكويتا جين مع جيمي لارا وين
1: يا واو كيف من جميعها امنا امنا
2: انا جندو
1: هو انا لخر سيجلا السيجلا اللي تم بوستا سماو كامل ضربه اوني

لا دخلت قبل ما ريكلام شو قبل ما ريكلام 99.97 فوق واتساب تاعنا شوف رمنا ليكل تاع هذو كيف هذا شغلات وفر لنا ليكل سكوزاونا من 99.97 فوق واتساب تاعنا انفو تاع السيجلا تاع لارا سيجلا تاع وين يو كلا سيجلا تاعي اللي مش تكون السيجلا اللي سهر تعزلو انكوبلو ما تشبر رونا لسابونجو 5

0: سامي هاي البطاجوب نتالا راين وصلنا على مومنت
1: تتنابدو نعملو اكابيلا
2: ما تعراش
0: ما تعراش ديسكا بحال ديك دنيا السيقلة اللي قد يسجرشي وين سابش نسمعو لول حاجة كل في الودو اماجناوكم تقومو بدين تلاقنا
3: ديكم الفو
0: اكو في ترافيكو هلكم هلكم من الستيرينج وخوضو بيشير مادي سيكلو يد البروغرام ساكن تلاقنا
1: لا أمنا كميني كميني بيش انفر خولك داني اليوم
0: كمي طيبة
1: في ترافيكو تكويتا شي ما جيمي لاراوي
0: كمي طيبة و السيقلة اللي كلنا الاخر سيقلة يا دين

0: يكاد كذا كيف تحدث الكروت سانسا وشلت براديو إنسان نايزو لك بونجو كبيرة أهنا أدنا والا خرسية
1: بونجو جينا دانا أفلو اللي تاعتنا
2: أتن دو بيتشيسكم تامو البروغرام بالويف
1: إي فيفا
2: لا يمبا لسي أتسني فوق دك تشير تافي البحر
1: شامبلاتي
2: يات كوندو
0: يس فدين السيئة اللي جاية إن كومبلو نسمعو لكم السيقلة على دار بوهر الدوك اللي أتما كلوش لنور أتما تكلمش لنور اللي يسمعوا أنا تلات سيقلي من شوش تازلو ما برد منك أدين جواني كورمي هاير سيكندري in complement da scegliere studenti o già il parere tal giornata
1: o quello quello
0: almeno ho tutta la mia cor bonjour
3: Malta's number one way to wake up
4: Bang breakfast with Jamie, Lauren, Wayne
3: and Burger King flame grilled tastes better

0: شنقت تروبك ديك من هاتا إلا هندرسون و جاكس جونز. This is real for 897 Bay. Good afternoon. فلات يومياك الخميس ورا الأفسنار. كم منتي looking forward all weekend. ووو تشايتا اسمع لين قصة يعدو لي في الويكند أنا إكو أنا تعم سبيخ أنا نقودوخ مستو بصيك أنا إكتر شتا فأنا كنت وقت من داوك لقد قور حبا الشتا اللي فورسي عم ندلخار جمعتين اسمع مني هاتك كونسلا بالسورة اللي عندي أو لسا ليك إك كيف جلورا أبارت منك أو نقول لسي ديف featuring Tams, Wonky, Zara Larsson.
1: Hit music is on.
2: Hey. The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
3: Għal-ġumma tej wara xurxin numru wieħed tagħna baqa' l-istess għal Sienna Spyro konfermajnija għal-ġumma tej fl-quċċata. Il-mistoqsija hija Sienna Spyro hijiex kapaċi tagħmel total ta' tliet ġimgħat fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox.
2: Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10. Din il-ġimgħa f'Lidl, ifranka fuq il-marki lokali favoriti tiegħek. Mill-ħamis, Kini Zero Sugar, sit fl-ixken, għal 10 euro u 9 centesmi. U Twisties Paprika, 50 gramma, għal 85 centesmu. Lidl, more to value.
4: Don't wait for the leak. Two coats is all it takes. Apply Berger Flexible Roof Compound.
5: It's time to get Halloween ready with costumes, decorations and more.
6: Talira, always worth it.
7: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
8: Outdoor signs? Linka. The printing company.
9: Ready for the perfect plan? Head to Super Bowl at the Eden for bowling, music, food and good times. With more ways to save. Bring six or more friends and get 20% off laser tag. Or on weekday lunchtimes, get 20% off food at Hungry's. Play more, save more. Book now at theeden.mt. T's and C's apply.
10: Casino Royale, licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dark Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.
2: Hey. One, two, three.
1: With

0: يا ملوش في البلاي ليست تاعنا تاع اش يسمى ستوب ذا ويدينغ
1: اي ذات سيك تزوجوش هاي
0: لنتي ابارنت تبعت خاطر خرج البوم جديد تاعها وكل في 16 اكتوبر البوم اسمه ذا جيرل اوف يور دريمز
1: اي سمعتها
0: شان كبير من هذا اي فالي ده هو ام اتس اب كامينج فور ستوديو البوم وابارنت تبعت خاطر خرج حتى البوم كبار كل شهر
1: ايفري ما سمعتش
0: لينا خرج البوم اي فايو فيرا اي بروس صافا تشي ده سمعت ليش سينجل يا ويك شيء
1: ايه
0: برده ما نحسبش دي ما نحسبش دي ديسك اجين نيكل باك هاي هروش دي هاي هروش البوم ايه
1: ايه يعني داك سوري
0: ما داك جات سامية ونيكل باك بس في شاب اللي قازي ايه
1: يعني فكرني في تيكل سكيج وما يجبنيش
0: فيرما يا شبوك
1: سوري نفلي سوف نكلمك مالي
0: فيرما يا شبوك
1: ما انا وش تشكيش كنت كم بقول لك قرصة ما شاهد
0: لا سيك
1: كسبتشيني دا دا انا جبي عندو لهن سابيه مالي ايه يعني

0: مرات يهول ينا ليا تتلف المينينج تاع الرجال
1: اي انا
0: ينا ما تجبنيش
1: بيرسونالمنت ين بريفيري لي انا ذاك الرجال لايت لي نيتا لا ما تجبنيش وك ني بريفيري نتا خل شات يهور مش خلوت نيغلو كولا تاع شي سيتواسيون يو كرد ان هوسا ين تخل ذاك لي كون بريزنت على رج ينف بيرثدي او كريسماس بلا بلا ملي نتخلو على ذاك الحانو باش نقلا الفلوس دوره ونبدلو لكن الدي ام بعد شيك ما نعرفش على شي شو بطلع ذاك البريزنت بوت اتم بدلو ما نعرفش ما نعرفش نبريفير نبريفير شاتي
0: تتضايق تبدل الرجال
1: امباتيفا نبريفير
0: نبدل
1: نبدل الرجال يو لاكتر لاكتر نقلع الفصلوره منه ديك نتضايق هاف نايت
0: ايفا
1: نبريفيري ذاك اللي يكون يابريتزاخا تيخور بريزمبيو مش خلوط نيت
0: اما الفي اما اشتفيري اما كيكو تقشت الرابيا هاي لو ما اسمه هي يلاي دا الرجال تيدو يو ليه
1: ما تريد يا ولي سو
0: ما جيت
1: السيتواسيون
0: ال
1: ماك ما مش كسيب ما وراح
0: ايداك سيب
1: لا ما مات مورتال داك البيرسون انت تقول اسمان ها نيجل كاش ام دال بريزن فيرا مو جوبني
0: ما مش ما يكونش على البيت اي جاست يكون هيك تش تاتيه
1: ما نعرف هي ما نساش نعمل هيك يا سيتواسيون فير اوكورد ونخ اللي نبدا
0: نسمع ما نجيل دويلو هاني ما مش بالهازين
1: ام سوري او نيك ما نقبلش 100%
0: حتى بالكارتي
1: لا سير تشيك تشيك تشيك تشيك يا ماما
2: for hit music in Malta. Yo, baby, rock with me. Ferninova, Scandinavian sofas crafted for comfort and built to last. Modern, classic or cozy, there's a sofa just for you. Ferninova, the luxury you deserve at prices you'll love. Available exclusively at Satariano.
3: Il-kunsil Malti all-Arti. Id-dan naturali tal-artisti. Bal-aktar informazzjoni zur www.arscouncil.nt.
4: It's time to get Halloween ready with costumes, decorations and more. Tallira. Tallira, always worth it. Let's talk about vaginal health. Reoccurring infections or irritation. Preparing for pregnancy or going through menopause. Your vaginal microbiome could tell you more. Brown's Vaginal Microbiome Test gives you personalized insight into what's happening down there and how to support your intimate health. Because vaginal health shouldn't be a taboo. Speak to one of our pharmacists and start the conversation today. Browns, empowering wellness.
5: Last winter was wet and your roof took the hit. Before the rain comes back, seal it, protect it and forget it with Berger Flexible Roof Compound. Two coats is all it takes. Don't wait for the leak. Apply Berger Flexible Roof Compound today.
4: No more charges for APS Bank customers to send and receive online payments in euro, locally and with any SEPA countries. Search APS Bank Everyday Banking for more info. APS is regulated by the MFSA as a credit institution under the Banking Act 1994. T's and C's apply.
6: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at ESS, in Imrihel and leading hardware stores.
1: Traffic. L-arkinijiet ta' traffiku kif jabżu l-ħamsa u nofsa u nofsinar, il-situazzjoni ta' traffiku t-tizdit mux ħazin innata fuq miljet nara triqbur marrat u f-tizzajna zaħira Kennedy Grove, direzzjoni sejrina l-San Paul il-Bahar, kif għola għadu t-persist il-traffiku nata triq l-arbil u mikkila t-dom vassalli kima l-Pembroke, kif għola San Ġiljan, għadu kol Choco Block, specialment kif taqbess innata l-Balluta, triq George Borch Rivier, triq Michelangelo Borch, kif għol triq San George, innata l-Skateboard tal-imżida kif taqbżu triq reġjonali t-timmarka aħmar u kol, grazzi kbira minn informana, il-Marsam Rum Bypass għassoltu imwekkel għadu umwekkel sejbqa, nittamalion osum somma kartar tillum, innata l-Marsa specialment t-timmarka aħmar għal domoro triq Dġembru 13, kif ukoll tiżdied sew it-traffiku naħat isfel Zabbar Road triq Ħompex, kemm il-ħass Zabbar kif ukoll għal Fgura. You know the drill, jekk hemm xi traffiku ma semmejx issa, let us know fuq 99-000-897.
2: Bay Drive with Ryan and Gale.
7: Are you ready to make some noise?
4: With Arts Council Malta, strengthening profession.

0: قلبي
1: مش بتشاهد اني ادلكم نسمح كم نسمح خلي قات ما ديق نتوجو نويس تامل كم تود ايرينجز راينو جيلا ونك الحميس تافل عشية جنات البوت بالويكند جنات البوت من كلاب كالتشر ريا من ام بين الدسة تافل عشية والستين تافل اودو يبدا ايزاك بات غابي زرينز البي ام ويالاب ديري لسه سكنيت السبت وكل يبدا ام بي ويالاب جي جوي امباد بين السبة تافل عشية والدسة تافل عشية الهات ستيس يريتورن ات ذا وان اند اول ويت من باي بريكفاست تيم وين اسما مني تتلفون مش خلي ايمونا من ام بالويكند نكملو واحده من جودة اوليفيا رودريغو ستيوبيد سونج اسمها

0: دو هذا من دوقي ديسك اللي جاني نخصي كبير تواش نفتكر اتشو عرام انتا كنات خارجت داك زمين كرايمي ريفر تا جاستن تيمبرليك فوق بي شانيلا وني اكون فكرك اللي قادة تريتورنا الكمبتيزيوني تالفري فيلم فرايدي فين انتي وش حبيب تياك يو شي سيبلينك تياك شهات اللي تشتقته مياك انتي تساو تمرو السينما تراو فيلم كومبلتامنت بشي فيلم كين ما كومبلمنتي درينك وانكي popcorn وبش انتي تاكوستا دان كله كل ما عندك تعمل هذا وقت درايف شو تا راين وغيل تستنى اللي راين وغيل هايتوك كلات خيلت من تا فيلم ويك انتي تخسب لتاقتا لسم تا الفيلم كل ما تتعمل تبطلهم لسم تا الفيلم فوق واتساب فوق 99-000-897
1: Hey, I'm Gracie Abrams.